0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
4: لفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك اسلام يا بطل نيو اون راديو
6: دلتا جديد ميريام فارس ما بتعرفني

0: soon on Radio Delta.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريشة الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788.

0: زادك وعطري. جديد داني شمعون عن جد.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحريه على لبنان هالمره من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
7: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح
8: New on Radio Delta
9: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: زادك وعطر جديد داني شمعون عن جد.
1: New on Radio Delta.
0: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: soon on Radio Delta.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة.
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: جديد داني شمعون عن جد
1: on Radio Delta.
0: جديد داني شمعون عن جد.

FM. جديد عاص الحلينة لا تغير. New on Radio Delta. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا.
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: New on Radio Delta.
2: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: soon on Radio Delta.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta. Mom.

0: جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

0: شتيل وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.
1: جديد مجد خليل.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب. جديد يارا كركماز، عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: ولك انت مليون.
1: توزيع وتسجيل إلي سابا.
2: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.

0: جديد مجد خليل عم فوضى. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: On Radio Delta.
0: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. New on Radio Delta.

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: بتفكر الدنيا بهورة.
1: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
2: عن جد ما بدها القد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها القد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن

مترجمة وألحان رامي شلهوب. جديد عاصي الحليني لا تغيير. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

0: الشعر مهضومة يخرب بيتها. كلمات وألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios.
1: جديد عزيز عبدو في الـ

0: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوة بفروع السبعة، وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
0: On Radio Delta. جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: Show with Bobby Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
5: قربت صوبي عالخير ناوي. شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: بلا ولا شوي اشكر الله خي الله عطانا بي بي.
1: كلمات ألحان دكتور إلي ميم بطار، توزيع ميخائيل منصور، تسجيل فان لبنان ستوديو. جديد جو أشقر، عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم حدا برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
3: نيو عيبولو
2: طب عيبولو

0: كلمات سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي.

0: جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ولك انت مليون.
1: توزيع وتسجيل إلي سابا.
2: دلتا اف ام نيو اون راديو دلتا.
3: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيون.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
5: New on Radio Delta.
6: عن جد ما بدها الآن، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

زادك وعطرك. جديد داني شمعون عن جد. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. New on Radio Delta.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب. جديد راغب عليمي، انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. دلتا اف ام جديد عاصي الحليني لا تغيير. New on Radio Delta.

جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها. New on Radio Delta.

0: فطور مهضومة يخرب بيتها. كلمات وألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios. Delta FM.
1: جديد بلقيس، زهر الليمون.

0: 68817 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon. جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها.
2: New on Radio Delta.

0: ديكور مهضومة يخرب بيتها. كلمات وألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة.
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد إلى

0: جديد مجد خليل عم فوضى
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: ولك انت مليون.
1: توزيع وتسجيل إلي سابا. Today's number one hit music station Delta FM.
2: New on Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كورتي.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو دلتا اف ام نيو اون راديو دلتا. جديد عزيز عبدو في القلب.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد عزيز عبدو في القلب.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام؟ كيف عني غبت اللي كيف قدرت تجبرني؟

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

الدين، وائل كفوري، سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.